0: ومن هن نسمعها دين الديسكا دي ام نفتكر في الكافيه سابرينا كاربنتر اسبريسو وبي ودين نتكلم ونقرا فوق الكافيه كم نرجع نفكرك لي فلسا عندنا جيف اواي كبيره في انت تستربح كاستم بي بريكفست ايست كوفي كاب فينم ويتش جي ميتيرين وين فوق كاب فيرا هلو ويك انت تتحير تربح دان الكاب تنسيش تمر فوق الويب سايت تاعنا bay.com.mt و على اكثر دتالي كيف وكل جرس كبيره البيب تاعنا نسكافيه اسبريسو كونسنتريت
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. Let's go! Your memories deserve more than just a frame. They deserve craftsmanship, custom prints, canvases, and bespoke framing at Deco. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
3: Mattress Collection.
2: Sale now on.
4: Three brand new studios just opened at Synergy. Forge for functional strength training, Ride for high energy spin and cycling, and Flow for Pilates, yoga and stretch. Three new studios, one membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
2: With Smart Effects, comfort for everyone.
0: Umiliet idher palissa ninsabu f'temp bellezza f'lopinjonitijaj b'ħafna xemx ma mhux daqshekk sħana, imma umiliet idher għada ħajjibqa' jkollna aktar xemx u aktar sħana wkoll. Temperatura li ħatitla l-aktar ta' 38 gradi Celsius ma tinżel għal inqas ta' 26.
1: You're listening to Cheska.
2: 4 till 7 at the weekend.

كم تعجبني دين الكبيرة والجديدة وكل ذا بنسن بون ذا تايم اوف ماي لايف على طول الويكند فوق بيون كم بنقعدوا الويكند كم يستايكون وكل وينا كم نرجع نفك ذكلي هالقادة ازت ورايا من السبا القدم وبيعمل يرجع ويرترنوا أكثر وأكثر ديسكي طيبين ما يينا أكثر ينكون لوكينج فور ذا اليوم عش يكونوا الساندي نايت ثروباكس فنم حفنا ثروباكس لي زغور سيوجبوك وكل يكونوا بالقادة ازت ورايا من السبا القدم